الحكمة فصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسبروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى